0: mother.
1: الحمد لله, الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتلياق الأجيار سيدنا ومولانا محمد, مولانا محمد المختار, وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار من يومنا هذا إلى يوم المحشر. فيا عباد الله, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: اتقوا الله, اتقوا الله, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت, واتبي سيئة الحسنة تمهها, وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا يا عباد الله أن الله تعالى عمركم بعمر بدأ بنفسه وثنى بما

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وبقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجة، يا كافي المهمة، يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا والتف بنا وعفظنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم قنا ويوم جميع شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاح صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيشة والرحمة ولا تجعلنا من المهرومين. اللهم ارفع وادفع واصرف الأن والمسلمين الأذى والقلى والقهضة والهمة والجدبة وجورة وظلمة وجميع أنواع الفتن والمهن والأمراض والشدائد والبلايا ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين بما شئت آجلا غير آجل برحمتك يا أجود الأجودين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا فعال لما يريد. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظ هذا البلدان، اللهم احفظ هذا البلاد إندونيسيا يا رب العالمين. اللهم أنزل رحمة في هذا البلاد وفي هذه الجزيرة وفي هذه المدينة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا طيبين واستعملنا صالحين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا حي يا قيوم. اللهم أحينا بحياة العلماء وعمتنا بموت الشهداء واحشرنا غدا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء يا رب العالمين. اللهم نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أحينا على هذه المحبة وعمتنا على هذه المحبة واحشرنا في زمرة المحبوبين مع سيد المرسلين وخاتم النبيين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رؤية الحبيب في منامنا، اللهم ارزقنا رؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في منامنا يا رب العالمين. اللهم وجبت لنا من الشفاعة الكبرى والعظمى من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب يا أرحم الراحمين. نسألك الجنة، نعيم الجنة، أنهار الجنة، قصور الجنة يا رب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن عبد في هذا المسجد ولمن تصدق في هذا المسجد الفتى وأئمة هذا المسجد، اغفر لهم وارحمهم وارضى عنهم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا سامي كل صوت جامع كل فوت، يا بارئ النفوس بعد الموت، يا حي يا قيوم. ربنا ربنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين مع سيد المرسلين وخاتم النبيين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يعمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا الله من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله استووا واعتدلوا واستقيموا سووا صفوفكم فإن أسود الصفوف من ثمن الصلاة lurus merapat ke tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا

فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. تحيات الله وشهادة وسلام على ربه. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل.